كان كل سعيد شغل ليه يلجو غريق أنا مالتيل دي مكس إيكال بكاخشو راشوخا أوانان نوكو عربي وطلسيش لغيشو غريب أكولي رالالش كخول قنا خوانا سيباستيان أليخاندرو أوليبيا أليسيا نورما خوليانا كونسويلو أوتيلش كواي بان كاك إيكال أبانا خوطانا كولي أليبيخ مارتا ماكس سايلش أليهيل جوكري أبانا سايلش أليهيل كمون

نتاو مانخريك إن لقواديوس خونيليك سايلال سايل تشوليخيل وتنوم تغنق لي سايلاليك إن لقواديوس أبانان أعان لقواديوس كيريسي شوري دي رامرو شوري ريش ريش تاو علي رو ريش كايان كيريش كواريتال نكيولا كوهونال نك لقواديوس كشتقل لي رالال ريش تيب على بيروشش خوني لي لينك كايان ري لخيسوس لينك بنغري لي راتين لخيسوس كريسيان أبانان لا أولي كوان غوصا روشيش أوج أنه كوان لي تخيو كوشش تيب علي روشيش أوج تيو كوش نميك سا روشيش أوج تخيوان أخيو عن لي نغرموك تكو لي إشكايان كيل لي سايلال لي سايلت أولي خيري كيل خواليوس برا أولان كوان أخي تيوك تقابي خيريل تي إشكايا ود تي إشكايش أول تيريش ود تي خيريل تغاري دي جيال بانا قعان تي توش بانا قاقوا ري ريش كواريتال ليش نماش لوك علي قاقوا ود لي سايلال لي كيل قاقوا خوگان اشکالی که خیلی خلخو کیرو آتینا اینش کمال نکی اکیچیکچی آتینا کلی خیسوس ات کشتره سا خلخو کیرو آتین لیش نیم اخوال کوان کیلا لی چوشا چنچا خولی اکوا بیر کش نیم قی لیش سوم لخی کلی رالال کش تقلیب لیش موز لیش بقلیب لی رولا اتوان اینک آگه چاش اینک آگه چال توانا کش تقلیب کیچیک لیش موز تیو مقلیب لی کولا اکو کولی چکم Every quakash, every all name is full accept income, see a cover same which is hooded, Kim Kesh, Nink Engil Sumla. Carolish, Carolish, Nink Engil Sumla, Nashpano li Chukwabeha in. Lidios Chukwabeh, Kishtakla Chaklish Sandil Alas. Utkish Kohopsnink Engil. لنيم لنينك إيسا قصان تقليسا عن لأوكاريستيا لشخون شاقالي لقاقوا كيشك أخو سارو تيشوش نينك إنجيل ريش جعل باليش سايل باناق عن لنشقاشرو لكواه لكاشلان لتشابي تسكيم ريش سكان كيري لقصا عن نشقاشرو عن لسكان كزاش ميش لقاقوا Nask Ashiru, and Jokochi, Charting Jela in Jokosh, second kill, Lish Sailal, Lishni Malkara, Balsman Kagua, Arin Sarfitot, Arin Sarfitot. I linim Lenin, an Lish Kulbal, Lish Kushakli Kagua, Jesus, the second Salinin, Lenin, an the Santil Miss. Utlinin lininin kaiman nimaru such wala kishmani di kagwa an ebdi sacrament an skulba di kagwa Jesus di sumlag utli oksokpar utkwan jis komon churwere bichak uli sotong mak an ebdi skuni di sacrament an kalli re chanin kil sakalis komon li sailal rikil kagwa aali kaibit kyanak kwan an deshnin kengil awalan karuna kulmang jokora bingi naklip okbile bas nkana kyanak نگانه گرفت سکون خوش که سر خال خاکی رو آتی نگه کب کوری سکم خلیک وکش چولی نم بیل اکی اون گوان اکش جعلا لی سکم چک سکات لخ مک آجک نرخ لی دیوست جوج اوی بنینگ برو او تیش پوکتی سینکی دی چاوی دی سی جلق بار جوجی اوش سری رو چیچا جش کمون تو نخوان چلی نخلای نخشین که ایچک ماک ایب دی چیچ آن دی نک اموک ری دی سیل ملک دی نک اتوک ری چکونی دی کارو چیو چی اوش سرو چی چوات ماک ایب آنک شوک ایچک کخکوی دی را دیو نکا چی ری تا چنه لوچ کن لا چنه را دی کنی واتری پس کخکوی آن دا کو ایکوی دی را تینی دیوس پرا نخوان شکمون شپوکان سرو چی چوات استا چی ایل پیس کوانا نخوان
אבל אני, שמוקו שכמה נחתך כי, פס, תולק סרי רם סרי שכה.

0: كان بيش كمون زقاليا الأوشيش كاك آل نوميلي لخيب سا استيريو جيراردي سا الشول خيل شخري صوفيا ماكين تغران سا لك ألبار سا بور سا ياشتر بتن سا الشول خيل لخيل شخري لي ريكانا كما دلفينا ماكين تديستي كوينتا سا شكبالاك caminantes yo chakchis pasmal pero chico mukuhana anjo kora stau alkana okana kinkash kataula te diste cuenta sa hecho la gil bicho kara chajonil aló bueno aló aló Buen día, don Gonzalo. Póngame música de los Tigres del Norte, la mesa del rincón y la baraja bendita. Atentamente, Alfredo. Claro que sí, Alfredo. Con todo gusto le incluimos la mesa del rincón. Okan Bieskobon, Saichol Gil Chokerecha Junil, Yogeshiroch Beninkil, Hak Angel Sale Junca Val, Chiruli Elana Juan Chisa Sale Chol, Anein Estéreo Gerardi.
1: 107.9 Gerardi Estéreo.

كل اللي سيجو لكن شو خلينا تخان تخان كايب كسر لشيء تقول لك سليك وقيب خولا ديوش لك شو كيش قبين كيم وكل لك سعر سليك شول بي لكن اللي تشيل السول هين لك جربي لك أخير لك وين تقل لي شبن لقل لك أخير